وياه توحشت كوهرن مقديتش ويا ربي وغرايا لا إله إلا الله الغربة صعيبة وياه وغرايا توحشت كوهرن مقديتش وياه ليلة هيد الله الغربة صعيبة.